0: حياته نميرة فسينكوراج ني 46 minutes شاكلا موتر بنيا تلفوني الو سلامة سلامة
1: سلامة كايرو تو
0: السلامة نولو من ناني نيا موتر بنيا تلفوني وانا مكوبا
1: باير بغان
0: هي فانتو على بالي ما شاء الله ايو
1: يا باي تي كاوها كاتبنا انت في ارين باير
0: اهي فانتو السلام
1: لا توك تركي كاوها هي الدكتور اوراجي
0: Niko te po shukurela.
1: Ale di tabe hamara kan jadi don.
0: Ahe.
1: Ani mo na kan niza. Mutulo ka yo ya ru bana no ba mo ru na sa ka tinne te ya ru tsaya ne. Ki hal ya la ka to wa wa ma ha islam ko tra den ko. Ai na di ta ka ma wa i. Ta wa ka mun ya ka ta ke wa ru Maria Maria wa i. Tawa ka kine ne tuen no rita waiti en kripanda wenno. Tawa ka kine toa atelia waiti. Ya nina tamiva arminti kabutu eri akwar tawamu niri. Tawa ka kine ta kalau di utero en kada magina. Nina iwe. Na sipa ka kine kala o niemi. Kosin para kato ate riene. Na sikuwa ka kina to na kiraka mo maganga wenno. Siko wara diyo wako ngayi.
0: Asante nera hii wamu tapia telefoni marela.
1: Asante.
0: Mulu kwa chali.
1: Asante.

0: أيون تو أكلم متابعني تليفوني ألو
1: ألو منا
0: سلام سلام
1: لو كلا كاي ريت
0: يا أنو كنا
1: كام ريرا
0: وي توا
1: إيه وي توا
0: أستوكوين كنا أمير وي توا
1: أيون تو
0: إيه كاي كاي بارون تو ياري لك توا سينا ني نبورو هني ميرايا
1: أميو أنا بدرنا بوركستر كيرو ما تولن
0: Ahí.
1: Ayo.
0: Bueno, tú, Ana Bernabé, orquesta, vas a mano.
1: Vas a León que la hubo en la boca, la hubo en el bueno.
0: Ayo.
1: Ay, cuando es como tan animo.
0: Ahí.
1: Ahí.
0: Bueno, tú, ¿qué es salam?
1: El salam, papá, si lo ven, pago maúa, o Ana Mabula, vale, más y bacán, en esa guamuña, en Ligue y Arihuaca.
0: Ahí.
1: Madejaba, vale.
0: Ayo.
1: Niwa imara ila ya kili salamu.
0: Asante, nirahi umutabia telefoni.
1: Ayo.

حياته دي ميرا فا 15 horas ni 48 minutos ناريو مسلين تمنهم تكو وكمي لغوان بولا سانتو أغوستو هسانتين تمنه

أيام تو نميرة فهد زاسي توراس ني 55 منوتوس تيو هما كوا نريم تكو مانا ني هولاك نو بروفينسيو نيسا ني وهنا كوان بولا وكاب دلقاد ومباكا وزامبيزي

0: نعم من نيكاتار كثيرا وانا فيلي ولانتو هنا ويري هافولون هاي جولو سوكنا كاي تنمو سمانا يا سيش كاتار زيرو كثيرا وانا عرارو ونعم من ني سويسا masiku heyo ai champua Suíça 2 Canadá 0 toda cheira lá tu na wirin he micro na naveli mana ya segundo lugar
1: Shakira we are ready
2: we are ready
3: we are ready
4: we are ready
5: we're ready
6: we're ready
7: we are ready
8: we are ready
9: we are ready
10: we are ready
11: we are ready
12: we are ready
13: we are ready